أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا

وروحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يدي إذن ربه

تبدو جلالا وعلى يراها لا مسروها وظني بعمل أوهم بخصاه لمعدودا.

0: عليهم ولتهديهم ولا تعاقبهم بكفر ذنبهم فإنهم وإن حسبوك يا لقبلة لم يشركوا بك وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لدوب يزر قلوبهم ليست من أبدا إلى سواك منهما إلى أبدا.
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

0: FM.
1: Welcome back.
2: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: gentlemen,
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

0: موسى
1: وله أيضا إلى فيضا في وداع شهر رمضان المعظم. اللهم إن حبيبي وخليلي وطبيبي شهر رمضان أنراد الانصراف عني يوم الثلاثاء إليك أمها أني لم أمل منه ولم أستعني عنه ووضعته بهذه رائية راجيا أن تكون لي رحمة ورفقا في دنيا والآخرة تقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في دنيا والآخرة واسهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاء المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم.

عن الكريم البادي عس عس القدار قد كل العثير العفار من أوادي وعنه أرض والي قد جاء

قسمتني ربي من هزى ومن قداري تواصلي لك في العداء مغتريبا به كفانيا الكفر والمعنى.

فاغفر لي سبيل أساري أني أمود بيدي للخلق مهتديا لدى الغدا قلب كل إن صارك

تناسع وعزلي سوى الحسور. إني إلى نافع الرساق مفتقر ولم أكن لسواه.

الله بالفقار من قال لي قبل أن اليوم مضطرب عند نفار ساوي أسياء وسموري جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو

الفارساني بسيف ساسفاع وبالمدافع عيسى لقد وساع داري والله يعصمه والقلق تعصمه والعار يخلوه بالحس والكدار والله ينصرني والقلق تتبعني في البر والبحر إذا نحن

سَاسِعٍ مُهْنِي سَبِيلْ وَتَارِي لَهُ خِطَابِي وَأَرْجُو فَوْقَ مَا طَلَبَاتِي من جوده نافير مستحيل.

هوايا سلباخ والنهار. إني فقير حقير ليس لي عمل أرجو به الفوز من قوم ومن سهاري. وقوت لي منك من عاد له لاحا.

وارزقني الكسافي ها والبس الحواري هب لي تلاوتها سخني خلاوتها وارزقني

قد ولي كنت هافي رباب لا دراري قد كنت لي في ديور يا إله ما عن وصمتني من عيدا.

ما فاز القديم فيه في كل وقت وفي ليل وفي سحار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الله الأسياء والقدر يا منتقى يا رائي سلاك رمين معا يا من بأمين.

0: يكبسن
1: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب شفائي في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لمنجلي لنا وداهي ومنجلي سواء والدواهي. حمدا لمنجلي لنا وداهي ومنجلي.

محمد عباد عبد وهي ليدفعوا بي عن البلاي ثم على من ازمع ذات مر يا رب لا برين وفاس بالخرل محمد تبيبنا الحكيمي أزكى سلام يا ربنا العليم والآلي وسبيش بالهدي ما تجعلوا للغم بسفاه هذا وين اليوم ذو أوجاه مبتقيا أو نمضي بداه هذا وإن اليوم ذو أوجائي مبتقيا أو المجيب داهي واستكي إليهما من الضرر حد ما سني داراني مدرر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب

لدمي ثم بيوم رمضان لدمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم.

اغفر ذنوبنا، تقبل منا واهم ايمانا وتجاوز عنا وانزلنا يا ربنا خيرا يم مكان ما نخاف من شر نقم وابلنا الاداب والمزايا وكفنا الافات والرثايا وهب لنا إزاء على التهدي وكفنا الكسل في الأوغاد يا بر يا لطيف يا مؤبي يا من له أمر ولا يتبي يا بر يا لطيف يا مؤبي يا من له أمر ولا يتبي يا بر يا لطيف يا مغبي يا من له أمر الورى يا ذبي أنت التباك ما كان داي ولا تآمن بالابتلاه وأنت للنبأ ما كان دردي وأنت للخير ما كان سري وأنزل العلم مكان الجلي وأنزل الجود مكان البغلي وأنزل الخنا مكان الفاغي وأنزل الجود مكان الكوفي وذي جميع المسلمين آجلا ثم خئم قوى وزنا آجلا والنجيم وافئم والتف بهم ولا تواقشهم بقدر شنبهم فإنهم وإن هسوك يا أحد لقفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلاء قلب يزروا قلوبهم لا تتمر أبدا إلا سواك من هنا إلى خدا لكنما تدى زوز الجواري أفضى أمود أغبى الخباهي فلا تواقشهم بما لا ينقصك ولهم أبي لسي لا ينفهك يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن الغياب وأخرنا به بكل مظلم ونجنا من ذر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا خيلنا فنفاضرا واجعل جميع المؤمنين بردا والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين فرقا والمسلمات بزيادهم تقا واجعل جميع العلماء آمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائدين واجعل جميع سائدين ماهين واجعل جميع نازين زادقين واجعل جميع زادقين فائزين واخرنا يا ربنا بالخمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعلوا فينا أهدا وخيرا وكفوا من الأذى وضيرا وأخرنا بهم لوجهك وأخرهم بنا فلنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم ازدراد نسبي واجعل لنا أنا وأنا آذى سخبتة تفضلا فنوسا وأبلنا مكارم الأخلاق ما الذهاب بلا زخاخ واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهين لصغير واجعل قلوبنا
ألا توادي بلا تناصعين ولا تعاذري ولا تخاصم ولا تدابري ولا تباخر ولا تناهري أتى نذير مسلمين الخادين ومؤمنين مخلصين سالين واغفر لنا وأغفنا بالآفية تكون في دارنا خير آفية وهمي وكفنا عن مدما ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا أسن الختام عند الممار وغدا يوم القيام بجاه خير من سبا الأمراض وهو أبا المرغوب والأخرد محمد تبيرنا الأمم المبري الأمراض والأخرد محمد طبيبنا الإمام المبري الأمراض والأصابة محمد طبيبنا الإمام المبري الأمراض والأصابة وسليا عليه ثم سلما وآله ما زها بالكرما ما بلغ المذخور بدعائه وفي المريض بالصفاي وللناس أيلا ساده لا شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داه فلا تفارق من لم شفاه ودم عليه في المذائم وذبا واخلص انت نازبا وفلا باسم ربنا وجائي مصطفى صلى عليه ربنا كما سبا الحمد لله الكريم ذي المنن على ثقة البرود وسنن سكت لأنه خطا غني لوطن بنفى ما أخني وخدني إليه بتأدي من بعد ما ذهب بتخالي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم سرات بسلام تبها على الذي قد أن أتبع على الذي من بمرادي اقتدى في سر والجري يكون المقتدى والذي أجر للمدينة بأمر ربي بلا ندينة هو الذي أجر للمدينة بأمر ربي بدا ندينا وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى سبيه وآله وسبي النجوم الخير نوث والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائن وأنصرك لا أريم منذ جسبتني إليك يا مهين إنا يتا منك إلي لدين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت أنك مفولا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سواك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سواك فجئت
يوم بخير منني وغتني إلى اغتباه سنني من بعد ما كرمت داء ناسي يدقلني بزرق الحناسي وقلة الأملاء والإذرائي أزاد في تالب والإغراهي ويتعلم وفي تعليمي وفي استقال بيدى المحلومي فقلت ذا صبر وذا توسلي بالمصطفى سفيه عين رسلي وببني وبناتهما ليدفعوا في اثره عن اجمع يا بر يا غفور يا اليم اني خمر تاهب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل اني كسول ناهم اقول يا مالك يا خالق الاناني امت اوايا قلل منامي يا خالق يا كامل عبادي لك سكيت كثرة الآباد وأنت سوء الجلال والإكرام فناجني وأولني مرامي منك حروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الرجونا وعموديك بنهج المصطفى سنته البداء يا من سبا يا قابل سنبي يا قريب إني أبين أهنا قريب لحب ساك ولإخواني جميع سادة دارنا قن يا سمي عبلي في رسالة الإجابة بالمصطفى والآل وسهابا عبلي خير القسم في المخازم ولسفيدني بجاه الخاسم ولزفا الليل والبيما برمة المحبوب إبراهيم وليسرق خير على للطيب وقد جيران بحق طيب وسفني في باطن وظائري ورم بي الخلق بحق ظاهري ورقني ترقية قبية ببنتي رقية ربية وقعزاي أغربا واجنابا ومسلما وكافرا بزينابا وأمني بالخير والسلامة بأم كرسوم إلى القيامة وليجدر بالأذن الخاتمة ونعم في قدم بجاه الفاتمة سل على أبهم والحالي وسبي ولستجب سؤالي وكن عنيتي واحمني من الضرر وناجني من قرار وقرر وناجني رد على داري ونهو في قد من الأقدار وناجني والمسلمين من بلاء وتق جثماني في قبر البلم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن ابلي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار ابلي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اقدر واجعل حجابا بيننا وبين كل اثر وتجب ان لينا يملا يملا يا نذير يا جليل اني اخير ذليل فلتغنني بك وابلي العرب بمن هلا جمله حلم وحرب سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي إليك في نيل سرى وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر الذنوب وتقبل حملي ولي أب خير منا وحملي يا من حلا عن المكان والحرل إني ساكر أنا وبي مرل فكن حنيفي وادفني من السقم
أتحكون سالكا خير لكم يا عدل يا مجير يا من يؤمنوا أنت مجيري هنا يا مؤمنوا فأبدا كل مؤمنين يا سال جلال من كل سوء وساد وغلال يا من على عن زوجة وأن ودا وني وأرجمي البلد واجعل إلي مسكني توبة أبد واجعل إلي مسكني توبة أبد من لرمها بجاه خير مبد وسليا علي أبدال سلاد وآله وسبي سبي سلاد وكل من قدمني أوسارا فناجي بغفر أوسارا وكل من أعبني أمالا إلي فرد قودا أو مالا وكل من زد ملي أولاما فابلغوا تبت وسلاما وكل من هاس أسنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني هاس جمه الألمين وتكفهم هاس يا ربي أمين وتلبنا هي بنا آفية يجورني إلى خيور صافية واجحل بنا هي بنا أهلمي وأمر بسنة وهلمي واجحل بنا هي بنا آل دداء وتكفيني كيد كل سهتداء وتكفيني دهر هذا سيداني وإذ به البغن أوداني وتكفي أن كل شخص لم يرد وجهك فزو سري أن يسيرد وتسربا جملة ما يسيد عن يدي وحن دار سريعا أي سؤال وتدخل المسلم في يدي وفي دار وصاحبي دنو بالآل وفي وعلني وعلمن ينني وتكفني جملة ما ينني ومسكني سلم من الفجاري ومن الملال بما هنجاري وعمل قاري ذلي من الفجاري وفر على أبي بما هنجاري ومن كاني ذلي من الفجاري ومن الهلال بما هنجاري وجاله ربي منن مهجلا جالبة لمنن مهجلا يا أيو يا قيوم كن لي يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فرت من سواك فكن بساك قاعد إلى هداك وليكن ربا وليكن ربا وليا ولشير ولجميع المسلمين يا بصير وكسرا خيرة أسى البلد ورزق وتكفي النقدي وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دحبا يا أكيم ونجنا من سر هذا الزمن وسر غيره وكل فتن وتقنا سر نصارى واليهود وسر إبليس وكل شجود والجن ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبداني والجن ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبداني وسرمات في الأرض ترى وسماء من جائر وبادن اقتتما أي لديه يا كريم يا جليل أم الجميع أنا بلفك جميل وكلنا خذ لنجاة وفلا ووفقنا لثواب وسلا وتخرجنا بفهل ما أحببت وتفنا عن فعل ما أبقلت ولا تكن مبتليا من دهر بما ليس يطيق يا سمك وأبلنا تيسيرا والفلاء في كلتي دارين والنجاة بجاه سليم وجاه من ولن في برمنا بذل ولم نجن محمد محمد محمد أبدا لخلق لائي بلا تردد ولا تبائي علي سلي أبدا غير صلاة بأنرى في الخيار والسيقات وهب لنا أقصى الذي أتانا وترك ما أنه لينا أتى يكون كلنا في الحركات
مغتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاي من دارا والتكفي أنا قريبا ولا وتبنا الهواء وما لا يني وبكتابا أغننا يا مغني يا الله مغفر لكل مهملا أوساه من جنوب عاد محولا يا عبر رحمتك عرج عندنا من حمل نكتبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بدون الأدب وبالتجر وكثر اللعب فإننا وإن تجارنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا فلا تواقفنا بكثرة الغدول بدائر وباد وبالغول وكن ميدنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدر في الأرض وما بينهما يكون يا رب سما واشف قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجائنا دي وسليم أسكى سرعة دافئة أنا وباها من جراد مانها أليه والهاري بأفضل سلام وصحبي ومسكني أديا سلام وسكن نفسي وسدني هلما يكشف في داريني أني حما وطيرا خلبا وسني أيها فتاة فتاة يا ربيا وجل يميني وجل يميني وجل يميني كذاب بذاخا ميونة في زدة وفرقا يا الله يا واب يا لا رفيق بيسلك اليمن فأطرق برمة المصطفى المخربي والهالي وذبي وذاري رجبي جلي بالتقديم وتضييقي برمة المخدم شديقي وليجد بالأخ وتوفيقي برمة المابق الفاروقي وليفساد تداريني بحق عثمان أقنوريني ثم برمة إمام علي أبلي في دارين شتن يحتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبلنا ثمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبلنا ثمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبلنا ثمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى صاحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة أليمة زوجاتي وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة القر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الأرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يسره من مالك فوق سماء وجاه كل سيد من ساده أو مرشد أو عابد أو نادي وجاه كل من إليك ينسبه أبلي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوز من مثريا بك يا مهيد فتجمع بيني هنا وبينما يسوقني إليك أي سؤل ما وكل ما عنك يا أخي يا أبدي فلتفرقا بيني وبين أذري أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عاصما على أن أحسن أنا الذي لست أمين أبدا إلا سواك من هنا إلى قدر لملا
أنت ربي الوكيل وأنت ربي فلا أمين يا برد ربي الوهاب وفي فتواتك لا أرتاب يا برد أنت ربي العظيم وأنت ربي فلا أخيب يا أدل أنت ربي المدافع وأنت ربي فلا أدافع يا حي أنت الجلال الواجه وأنت ربي فلا أنازه يا ربي يا ربي أنت سلم آلي واهدو وأنت أدبي فلا أكابدو يا فرد أنت سلطاي المجدو وأنت أدبي فلا أهاجدو مولاي أنت سلعدا يا نبيو وأنت أدبي فلا أخاتو أنت لسي تلمه بك أداك وأنت أدبي فلا أبقي جواك فهم إمايا ليكن عشنا حسين عن كل شيء نبي وصف كل هين وتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مسى إلي بالقدم وسر من يركب ذات الله وسر ما يرير ذا جناي وسر من يليد بالكلام وَذَرَّ زِيدَةٍ وَذِي خِيَامٍ وَذَرَّ مَنْ يَرْبِيدُ بِالْوُقُودِ وَذَرَّ زَيْرٍ وَذِي جُودِ بِكَ قَدْرِيَا إِلَهِ الْغَزَدَى وَهِيَّةً وَغْرَبًا وَسْوَدَى وَاقِدًا وَنَافِذًا وَسَارِقًا وَآهِنًا وَسَائِرًا وَتَارِقًا والإنس والجن مهن أني وأن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بهرزي هلفي لفس لا حول ولا قوة إلا بالله سلهلا ونجني من شر شاكر البلد وسر كل والد ما ولد وتفني شر فمن وأيني وكل من غزدني بالأين وتكفني سر فمن وعيني وكل من غزدني بالعين وتكفني سر فمن وعيني وكل من غزدني بالعين وناجني من سلم كل ظالم وسر كل جاهل وآلمي وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فادر وكل خائر وكل سائل وكل تعير وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ساني وكل جبار وكل جاري وناجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما أتيت لمريد وذر الخرب وذر نائي والحر والبر وسر الماء يا من تعالى يا مجيد من ذر جن ما أتيتني مريد وذر القرب وذر ناهي والهر والبر وسر الماء وسود النية وإذني أبد وطير القلب وسير الجسد وعبلي الخيام في ليالي وذوم في نار بالإجمال وقلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكر في ابتاء ربليا فتن بنا لا يرى لمثليا ولي ابقى زاغدا ونورا وذي ذرات يا ذر المرورا وابلي سكرا بزور كليين وحدني من جمله المخربين ولا جاد لي مالك دليلي وعذبني وكن خريري ولا تزل يا مالك دليلي وعذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما أتى أسيرا رازقا قداما وكن مهنيا على ما يسله وتكفني جملة ما يقبه والترني دقائق الأدراج من علمك نافي والأنوار وأملي اليقين والإرفان والذوق والقران والرلوان والاتقامة على العبادة
والقدفة واليانا وزارا وأسلحا أمة خير مرسلي وفرج لهم جميعا يا هلي وارهم وبارك ثم في كلهم ونجهم وتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أحسن الحباد عندك حسن ونصيبا في تماد واجعل جميع أركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل آياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وهلا واجعل مماتي راتا لي من نسب ومن جوان ومن خرام ووسب وعملي جل كل مقبولا حتى أكون مغددا مقبولا ومسكني جل مسكن مباركا وزيدني ذلكا ونازلا أدوك أنت جل ودار دخا والعلم ودين ودار للدخا وجنة لذلك مريدي وجنة أنا ذلك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنا ذلك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنا ذلك مريدي ومدفعا لكل هذه المسلمين ومدفعا عن كل هذه المجرمين وعجة لمن بضعف ارتدى وعجتا على مخالف خدا ومطلبا لتاعة رحيم ومهربا من تاعة رجيم ومسلكا لدبل اتباع ومدركا لدبل ابتداء ومسكن لسلب كل خير ومسكنا لدب كل زير وسببا لفرد خير الخيب وسببا لدوي لير الأيب وعبده إجهل أرض رزق وأمن ورحمة وسعة كل أمن يا دافع الأشواه والأقدار بالمزدوى وكل ذو أندار واغفر لمن بنى بناء آلفي واغفر لمن أمر به جميع ولجميع من أنه على بناي الذي بفضلك اتلا واغفر لكل من بآخذكنا وللذي لا لخير ركنا والتج على انها ساد الامتلاه نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجهل اتياب الالال في المصر والجزر لا توالي وليجد في بعلم ينفه ورفعتي سيدي بقلبي يخزه ولي أب في دعاء يسمه مع الخناحة بنفس تشبه وزوجة صالحة تعين ألا تخاول بالرياء يا معين وزوجة صالحة تعين ألا تخاول بالرياء يا معين واشبلا كان فصدق أبد على ما جملة تحليا سمد والرب سرادة خديك فيك على دايما ما في أمن جميع المسجلة والتركليل جميع بمجموني خيبك وهجمنا عن الفتوني وانزرار الخلق والرسايا والجن والسيطان والبرايا وعمل نبيل دقاء ونوري والزود والبرايب دوري ومسكني جل مسكن القبراني والرصد والإلوان والإلوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومن جن من بدا وجل دحبا مسكن اتبائي لسنة لا مسكن ابتدائي وجل يا ربي وجل يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمعيسني والتحمداري عن فجاري والبسق والبادل في دوري وانفي الوباء والبلايا كلها أنها وطيب سربها وكلا وجل هريمنا هريما آمينا وكن بفجي قبلا دامينا واجبلا خيرا من الجهاد
التتوفي عن الأبادي وني عن الشيطان يا جليل ومزقني وكل ما أقول وني عن الشيطان يا جليل ومزقني وكل ما أقول يا الله يا أفيد يا أصل الأمر يا فايق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك ودي أتنهبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك ودي أتنهبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك ودي أتنهبت وكذا دنيا يا ما أغرى يا فبي ما عن الغبرة يا والبزا بناري عن جملة من بياتها لقوم نمنا إذن وجملة الإخوان من أقاربي في الدين أو في دين والأجانب فليكن إثنا ودحبا يا سمت تولني ولا تحلني لأهد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلم النصر مرا على محمد وسيلة لك ولي أبونا الختام عندك وتذيبي سلاة لذهابا أنا لي وابلي الإجابة ولي جد بكل ما طلبت بذل القصيدة كما تمس سبحان ربك رب العزة عما يفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم تعليما يا ربنا يا باسط الأرزاق يا بادر المهد والتباغي فاكثر لنا بلايد الأرزاقي يا زال الأوال والأغلاق واتنا جرائم الأوالي تدوم بالأيام والليالي واتنا مخالد الخيرات في جملة الأوقات والزهاد وابتلنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي في تآمي وفي زراب أمد الأيام واللعم والتنبول والإدام من الغوازي ومن الأوامي واللحم والتنبول والإدام من الغوازي ومن الأوامي وفي لباس من خميس وعذر ومن قلان تلتقي من المضر واثبت علينا سبد رقام فلا نرى بديهة بين لنيم وفق قبيلنا من الأدرار في ذات الألور والأرفار وناجنا من الوباء الذي من الملوك ومن البغاد وناجنا من فتنة الملوك ومن تزيه زينة الملوك فأنت جارنا ونعم جار يا أيوب يا غيوم يا جبار فأنت جارنا وأنت جارنا ونعم الجار يا حي يا غيوم يا جبار فأنت جارنا ونعم الجار يا أيوب يا غيوم يا جبار وذل بليل وفي ناري على النبي المصطفى المختاري وعلي وذهبي لباري ما كبر ليل ولا ناري قلبي قطفا وجسمي صحيحا ولن أزال شافيا مصحيحا قلبي وجسمي قد تفرق الحسن كما للي للحرش ما من انتصر فارقني يوم القميص دائبا وجاءني من الخبير غيبا فرقت ما فرقت بالقميص فرقت ما فرقت بالخميص
لوجه من أغرانه خميري فارقت ما فارقت بالخميس لوجه من أغرانه خميري قلبي قد صفى وجهي شوية والغزال الزافير والجفاف الصحيا واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. حجاب داريني في التعوس عن النارين وهو مرتب على أروف كلما أوخد نارا للحرب أطفى الله كل المحمد لمن يشمنا مسليا على لسي يومنا له جميع الخلق والأمر بلا تناسع ولا خلاف مسجلا له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما سمم منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخب إلا يكون بالمصطفى أوابي مدافع عني وأنسابي. أكبر علينا يا أبيت أبدا كان فترك وساسير دم وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب واغفر جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب. قلنا إلى الإشمة والنجاة عن كل مكر وبلاهيات لم الجميع من أراد ضرنا قبل وصولهم إلينا وقنا وكلنا في سفر وأجري أنت وأنت خوصنا من ضرري أنت الذي أوليتنا ما يرغب فضلا فكفنا به ما يرهب نجي فضلك إبعادك الضياب وتبين وكفهم كلما خاف اسلم قلوب المشركين كلهم لخيرنا ونجينا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إله سواك نرهب وفي أداك لسواك نرهب لسنا وأسنا منك من نار لهم ونار أب فقنا كل نسم لسنا باسمك حسين ويا وكيل فكن لنا عند خفيف وسخير ونا عن سرار وسرار في هذه الدار وتلك دار رجوت رحمتك يا رحيم فحقق رجاه يا كريم بحي ما أمت في السلام تفل بسيد الأنام أرفعت نار كيد من مولاه يسب لا إله إلا الله طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحراق دا فيك وفي المقتدر قيب حمتي وعليا وعاصمان خدمتي أنت الملاسي أبدا وجنتي عن كل سوء من أساء وفنتي أبلي مواهب تقيم أسدي في ترأتي بالمصطفى محمدي أدم علينا يا كريم نعما سائرة باتنة تكرما أنت إله الوعيد الخقار المانئ الأسيس والجبار أنت إله الوعيد الخقار المانئ الأسيس والجبار أنت إله الوعيد الخقار المانئ الأسيس والجبار لك عليكما والحمر ومنك ياتي المنى والنصر لئن لنا قلوب مريد ومرير وساخرا لكل باخ وأسور هو على الماء والي البدور وسبي سل وسلم في دور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم على رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون سر غيره، يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون سر غيره. صلي وسلم تبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واذكره المقدمات ربيا، هو الذي سميته بالبديه، يا من قبلت بسماك بديه، يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون غير خيره. صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي تقدمه منك بدا، وهو الذي سميت بالبهاء ولا لوسائل بالانتهاء، وكن معيسني بحق الأصبر وانصر علينا بركات البسملة، وسلي يا رحمن وتسلمي على نبي حبيب كل مسلمي، هو الذي سمعته مدير ولا لوسائل ومن يدير، وانصر على بركات الفاتحة وجل خلام خير باب فاتحة، وسل يا رحيم وتسلم على الذي به كذبت سلما، وهو الذي سميت بالدياء والعلي وسامي سبيل اياه، وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لخير بقرة، وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لخير سخرا، وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لخير سخرا وخيرها من كل باب النار والقشي والقطران وسناري، وسل يا ملك وتسلمي على الذي بصرته بقلمي، وهو الذي سميته بالمجدي ولا لي ولا سامي، واذكر الله جعي وانصر علي بركات آلي إمران في الآل وفي المال بخير آفة وخير قدري، يا ذا القضاء والورع والقدر، وسل يا قدوس بتسليمي على نبي مدينة الهلوم، وهو الذي سميت بصفائي ولا لي وسبب سبيل وفائي، وليا بسورة النساء كونك لي في الشفع والمساهي، وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار، وإزمة من الأسى والتسكري حسان شام والتنوير فكر، وسليا سلام والتسلمي على الذي به فكب تولمي، هو المسمى صايب الردائي ولا لوسب المسئل داهي، وانصر لبركات المائدة وجل آيات أسكور فائدة، وسليا مؤمن بالتسليمي على نبي ليس تهليم، هو المسمى صائب لوائي ولا لوسب على سواه، ولي أب زرجي لنهامي كون قريب الجود والإنهامي، وصلي بسلم يا مهيمن على الذي بدتها يهيمن، وهو سيم الأنبياء أيرير جميل، وهم مع القرنوس وآلي وسبي والمؤمنين والمؤمنات يا أبيب المسحنين، وليقلق من الأذرابي وليقلق مننا الأذرابي وخيرهم بسورة الأهرابي، واكتب لأفضل الورع المختاري مني منن تدوم في التتاري، وسل يا سيد وتسلم على الذي فاق الكرام ألمم، هو خطيب الأنبياء والهالي وسبي في الآل وفي المهالي، ولي أب سورة الأنفالي فضل مبصرا بلا أفال، وسل يا جبار بسلامي على الذي فره أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآل وسبي وتابعين، وزر البركات توبة بلا سن ولا إدا أو هبا، يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخل، يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخلي،
يا متكبر دواما زلي مزلما على المحب الغلي خاتم كل الأنبياء درا والهالي وسجي وخل البر ولي أبي أقي يونس المرام وليكن بلا غصن ولا انفرام وسلي يا خالق وتسلمي على حبيبك الخليل الحلمي ونبي الأنبياء المغري والغالي والذهب يا من يغري بلا تهالك ولا إجالة يا من بمثل قنمها المجالة ولي أبي قيود كلما منك أريد للجنان سلما وسلي يا باري وتسلما على الذي علمته فألما وهو المليء وهو المبره من الغيوب وهو المجر والي وسبي ولي أب باقي وجه المنى بلا رهب سلي وسلمنا يا مسوير على الذي به على الناس وروا منك هو النور الذي لا يدفأ ولا علي والسبي والسد من يدفئ ولي أبي سوري رهد الأمن من أهد مساقات سمن وصلي يا قفار وتسلم على الذي بصر من تعلم المصطفى والمجتبى المهلا والآل والأسابع من الله المصطفى والمجتبى المؤلى والحال والأسابع من الله المصطفى والمجتبى المهلا والعلي والغرب يا من الله وأبلي التعليم والتبيما واليمن في كل بإبراهيم وسلي أخهار وتسلمي على الذي يجود جاب خلمي المرتضى أسكار.

أفضل البصر وأسهل مفتاح الخيور والمرام وخير حجر وردا بلا انسرام وسليا رزاق وتسليما على الذي به أقود العلماء إلى صراط المنتقم خودا يسود كل في نهور سودا وهو الحبيب طيب الحسيب سيدنا الانقاء والنسيب والال والسعد وبالاسراء ابلي كوني بذر كل راي بلا اجاله ولا تسلسل ولا تقرب وجد بالنسل ابلي كون قائدا الى خير الجنان سامان والى واكتب لي الهجور وسبا في كل شيء واغبن سبا وسلي يا فتى وتسلما على الذي كبيتني من سلما قبل بجاهي وقتل الامان ولسواي تنطي ذيق ثمن وهو المنيب والخريب والرخيب هو المجيب والمشاب والنغيب والي وسعدي وكندي بزور الكف والنوير كلي ودلي بدلي يا فتى على الذي سمد المفتاح وذلي يا فتى وذلي بدليم يا فتى على الذي سمد المفتاح المستجيب ندب وهو صاحب وعلي القر كمن يسايب وانصر على بركات المريم واجحل فيود مغجلات ديما وسليا عليم بتسليمي على الذي بيت بتريمي وهو أبو طيب وتبيب يا باقيا ينوله لبيب والي وسهب وسكرة بأقتها لي أبو سكرة وأبلي كل من تحلق بيا وأبلي كل من تحلق بيا سهادة دائمة يا ربيا ولي أب مغفرة لم يصبح لمثلها وليكن بها بقي واغفر لي والدي واغفر لي شمي من بالتحالق بفضل يا سمي وارطحني صاحب الكرام سمعا ناس مهاسا نفم ربي عيسا واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم منا لسبر مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة وعبلهم من كردا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة وعبلهم ولهم أرسل مسيدة حسنة وسليا قبل وتسلمي وسليا قبل وتسلمي على نبي والرسول سلمي أي سائب الخريب راكب النجيب يا من دي يقود لي خير عجيب وآله وذبي يا ربي وانصر علي بركات الأنبياء وسرمدا سلي علي بي سلام في كل من وفاق بلا مناب وجل بجاهل سيمسان سام لك أحب من عبادات نظام وسريا باتت وتسلمي على نبي الرب العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن حد به لبسر الجب هو المعصب والمنتخب والغالي والسبب ومن ينتخب ولي أب بالحج دون سلسلة منك المنابق غير عين منسلة وسريا خابر وتسلم على الذي به جل وتسلم أي كاتب القرب الرافي رطب يا من به كون قديمه كتب وآله والسعب والمؤمنين وانصر على بركات المؤمنين وسلي يا رافي وتسلمي على الذي به مع تعلمي بقر إثبات له في أبدي كما مهوت جالبات الوبدي عيسى العرب سابق الحرب وأفصعي العرب أنفس الحرب ولا لوسبياق نوري يا مائي الإنكار وتثنيري وسليا مهيز بتغليم على لسي زباب تليمي وهو نجمك المنير الساقب وهو المعقب والنفيذ الهاقب ولا لوسبيس بالإخاني وليكن برمة الفرخان وسليا مسير وتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الخالب والقطب المعب الرقيب مراقب الندب الشهب ولي أب سراي مول يا من كفاني قبل قصد المريض وجل روفي فوق كل أملي سلها يا من يخد هملي وزني يا سميع يا بزير

وصفة بالمفضل هل مالي ولا خالي مما ياسى من علوم وزباقيت لم يقولوا منصرفا بسفادي نجدوا ربي الكريم في كتب ليس تريم انوارها وليار احمد خير سفادي.